0: المشاهد على المجنون ويناسر حكيم رحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la mazal ala kulli syai'in wakil. Asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu khalilu akram awalin wal akhirin wal mabzur rahmatil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabi wa man kana lahum min at-tabi'in. Salatan daimatan bidawami samawati wal ard, amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul mawashaa ma Allah rahman wa batan. وهافدوا على طاعة والهضور الجمعة والجماعة والصوم وجمع المعمورات والواجبات أسيكم إباد الله ويبتقوا الله فإنما الذين تقوا والذين أمسنون واعلموا أن الله معكم بأمر إبادة في نفسه واستنى بنفسه بقصه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وهل سبقنا بالليون تجعل في قلوبنا غير إبراهيم اللهم صل وسلم والمسلمين وذل الشرك والمشركين وعلى كلمة المؤمنين دمر الدين اللهم واصلح من في سل المسلمين وعليك من في لاك سل المسلمين khususan fi Iran Palestin wa fi biladina Indonesia. Allahumma aslih umural muslimin wa faqqa asr al-ma'surin wa nafsi anil makrubin wa shfi adal muslimin waqdi dainal madinin wa ghfir li ahya wal maitin minna ajal muslimin waqtub salamata ala al-ghuza waqtub salamata ala al-ghuza wal ghuzat khususan min tuban wal musafirin min al-muslimin al-bahri wal bahri ajamin wa yasir maqasim al-din. Allahumma askina wa ghisna, Allahumma askina ghaisan, mughisan, hani'an, mari'an, mari'an, ghadagan sada'ima. Allahumma inna astaghfiruka innaka kunta ghafara sami dirara. Allahumma amilna zara wa dina al-udara wa askina nusama. Wa Allahumma inna bil-ibad wa halil qimna wa hashiru alaik. Al-marfa raju wal faqr wal faqata wa qatak shidda. Allahumma shimna al-bala wal iba'i shaykh ghirak. Allahumma jal jamil hujat hajam hajam mabruran. Wa sa'yum sa'yum maskuran. Ya Allah jadikan seluruh jamaah haji khususnya Tuban, khususnya mereka semua ya Allah jadikan hajinya haji mabrur. Wa sa'yuhum sa'yan maskur. Jadikan perjalanan mereka perjalanan yang penuh dengan rasa syukur, cerita-cerita bahagia, cerita-cerita senang.

我就连着上班，أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم

أكبر. سمي الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعليكم السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bana taqabbal doa Fadailatun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwaji wa dhurriyyati wa ala ahli baiti al muqarrabin wa ajma'a arwa sana wa sadu wa ala al amali wa ala amshal ma sha'a abdul qadir faqi muqaddam ala wal mustamil ala ati sawi jawa wa sallallahu alaihi wasallam halah Sayyid Madhul Misran Bunang Nawina Kama Nawa Salamun Salih Sa'ul Mul Fatiha A'udhu Billahi Ibn Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'maka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal sulthanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Tibil qulubi dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Wa rabbsar wadiyah ya rabbi filana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi filana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. ونعوذ بك من صحتك والنار اللهم نسأل هدى وتقى والعفاف والغنى يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق اللهم يا الله غني يا حميد يا مبدي يا ودود أغننا بعرفك وبدعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء لكل داء وسقم اللهم ارزقنا زيارة إلى مكة والمدينة لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسقي بيت الحرام يا الله ما يسر لنا أمورنا وسير لنا أمورنا اللهم سلمنا سلم أهلنا وذريتنا وجماعتنا سلمنا من آفات الدنيا والآخرة سلمنا من فتنة المحيا والممات سلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة